واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

كل في كتاب مبين.

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

نجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ.

إن ربي قريب مجيب.

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز.

أتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفر

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

ربك وما زادوهم غير تتبيك.

وإنهم لفي شك منه مريب وإن

تطغوا إنه بما تعملون بصير.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا.

بعض السيارة

يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون

والله عليم بما يعملون وشروه

يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَاءَ

وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ

إنه هو العليم الحكيم.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قال لا تثريب عليكم اليوم.

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدْ

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

يُذَكِّرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ. وكذلك أنزلناه حكما عربيا،

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

فيها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

الطلاق إن ربي لسميع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون

يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟

أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

لهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

البغي يعظكم لعلكم تذكرون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون.

الْعَذَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.

ربكم أعلم بما في نفوسكم

خير وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فرب

وكان الإنسان قتورا.

عليهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإن

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلا

أكثر منك مالا وأعز نفرا.

بقدرتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

مصيرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قل

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا.

شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك،

سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟

ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

قال كذلك قال ربك هو علي هيّن

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.

نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدّا

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر

يهديني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

كله وألقيت عليك محبة

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

وذلك جزاء من تزكى ولقد

سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً.

وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

كلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟

الشاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

يَشْعُرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ

تسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

الْقُرْآنَ فَاعْبُدُونَ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.

أفهم الغالبون؟ قل إنما

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده.

قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

فيكم إن الإنسان لكفور.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

به علم وما للظالمين من نصير.

أنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.

الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد

هيهات هيهات لما توعدون.

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه

فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

فذرهم في غمرتهم حتى حين.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

لعلي أعمل صالحا فيما تركت،

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

لكم والله بما تعملون عليم.

فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما

الصالحة والله عليم بما يفعلون.

تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

عَمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

وكان يوما على الكافرين عسيرا.

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لي

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما

قال فرعون وما رب العالمين.

فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.

وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون

كذبت قوم نوح المرسلين إذ

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.

قال رب إن قومي كذبون

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين

أمدكم بأنعام وبنين.

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.

فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون

لَمُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

إن هذا لهو الفضل المبين. وحش

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو

قالوا اطيرنا بك وبمن معك،

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم.

البحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

تلك آيات الكتاب المبين.

أَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ.

وقالت امرأة فرعون قرة عين

ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.

بصر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

ووصينا الإنسان بوالديه حسناً

إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

ووهبنا له إسحاق ويعقوب

أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ،

قال رب انصرني على القوم المفسدين.

قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

التابوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق

أنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

هدى ورحمة للمحسنين.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء

الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

إخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما.

ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً.

لَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا

أجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون.

عورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخل

لهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

أين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

وكان ذلك على الله يسيرا. ومن

الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل

عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.

والله لا يستحيي من الحق.

وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ.

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.

فأولئك لهم جزاء

فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ

من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون.

له حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي

الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

ومكر أولئك هو يبور.

أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

إن ذلك على الله يسير.

أبو لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير.

حميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور.

وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم

المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

ولباسهم فيها حرير.

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون،

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.

فيهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون

يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

تُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل

ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

المواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذاهبون

فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون

قال هل أنتم مطلعون؟

قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا

إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين

الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

وباركنا عليه وعلى إسحاق،

ولقد مننا على موسى وهارون.

إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين.

أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون.

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا فاحكم

إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد

وآخرين مقرنين في الأصفاد.

وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

الخطاب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم

بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

الباب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.

ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

ومن يضلل الله فما له من هاد.

الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

0: كامل.
1: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

تفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء

يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.

به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم

بِآيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ

رحمته وذلك هو الفوز العظيم.

تدعون إلى الإيمان فتكفرون.

فالحكم لله العلي الكبير.

وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب.

إن الله هو السميع البصير.

واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

وما كيد فرعون إلا في تباب.

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإن

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر.

فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.

أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.

تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي

الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.

في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله

ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبرن وعد الله حقا

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.

تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

يكسبون. فلما جاءتهم

الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم

ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.

ذلك رب العالمين.

ظهورها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن

أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله

أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.

هدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن

أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.

والإنس إنهم كانوا خاسرين.

الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.

إنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا

إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك،

آياته أعجمي وعربي.

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ.

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

أزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

أسألكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ.

رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.

نَفْسًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

وكم أرسلنا من نبي في الأولين.

الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين

أهشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.

لهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم

وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.

تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين.

ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.

هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.

يطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين.

مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي

بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

إنا كاشف العذاب قليلا إنكم

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.

ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم

إن المتقين في مقام أمين.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين

فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى

تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

يكسبون من عمل صالحا فلنفسه

صلاتهم ساء

تَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وترى كل أمة جاثيةً

جزءا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.

وله الكبرياء في السماوات والأرض.

أم يقولون افتراه قل إن

يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.

كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى

وعد الصدق الذي كانوا

الإنس إنهم كانوا خاسرين.

واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون.

أماكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.

يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرخ

مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق

لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم حتى إذا

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

أَمْوَالِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ.

ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر

والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

جنود الشيطان سول لهم وأملى لهم.

لهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

أبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

وينصرك الله نصرا عزيزا.

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما

أَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

ولله ملك السماوات والأرض يغفر

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

بطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل

التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لقد

الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله

سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ

له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم

بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب

فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت

غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. ولقد

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج.

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله.

إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق

قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل

لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا

ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

تستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.

تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ.

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون.

أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟

أَمْ لَهُمُ

أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.

منكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

ينتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

لكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

بنشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر.

فهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: بصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا

رب المشرقين ورب المغربين.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسّا

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وك

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء

نارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرايتم ما تمنون

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

فسبح باسم ربك العظيم.

فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

باطن وهو بكل شيء عليم.

وهو معكم أينما كنتم

يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

تحاوركما إن الله سميع بصير.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.